وفرق تاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

0: تجي العلم المخفي في حضارة عتيقة مفهمها غربي درسها بالشهر في متحف وصدر وبنوك وعمر ترك بصماته في عقول اخوتي وصورته في أرضي تحت أورانيوم الغاز والبترول تلفن تشكيلي وحي العالي أرفق من حالي وحي العالي وحي العالي أرفق من حالي وحي العالي.
1: C'est pas la question.

0: قلت لك لا عليه فوطا دابا ديري لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

لازر بجسم شرط شرط شرط شرط كهرباء تلاتة فيز. كل ما شوفك بطني بحس بشدة الحزيز زيز. نس نس نس نس نس نس نس نحن الكلب بن بن بن بن حديد حديد وانت كلبك مي مي مي مي كزيز. نس نس نحن الجزار حقيقة الموت المشبط طيقة الموت الموت الموت الموت الموت

0: لما طل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما طل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby ايلا دو
1: Come
0: on here.
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh, yeah, yeah.

0: لابي مركبي هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بجبنتي لابي مركبي هيك بيلاقيني هلو جوجا بيناديني come on baby بيلاقيني هلو جوجا بيناديني come on baby جوبوزي I love you
1: I love you
0: ساغت بو
1: ساغت بو